وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى